شوف الله يخليك إلى متى إلى متى سالت إلى متى تزود السوق. شوف داك السمو الجماعة ديال الكرافان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد. أنا غادي نعطيو واحد هذا